قشطة الدنيا حلوة دي لتزبط بس بجت أول ويك الضرب واحدة بس هي اللي في قلبي بس على موبايلي فيه بالعبط بس ولا قلة أدب بيت معاها في وسط البلد أرجوك ما تزاولنيش دلوقتي تبعتلي رسالة مسجلة انتي بتحلاوي مع الزمن دلوع المبجلة مفيش صور مركبة اسألها مين هتقولك أنا اديني فرصة وأنا بهرك ثقي فيا وأنا انقلك انتي تميلي وأنا سندك.